لأكثر شخص تكيوش كويش أولي هون هون خلا كورا لك خول نقناونا خلا تتقا كوا ماني نغا كانبش خونيس كوان كات بانقك إن خون لك بانتيو شاكوات من ديوس لرايلال تنتو تخاكول كوان لتوكي شكول باليرايلال بان دي شاكيلا لتقا كوا ديوس برا بانان شنومي أكثر شخص اشتيالا ليل لات نكناو لي هون هون خو اتن تو تا الق بين لي ناخي خاين دي روتش اوج اين نكا كاتشاكي تشاكي لا قيب تشاتن اخي باتين ديوس نا بالي بي خا كومون كون كات خاي تشيرو لي ريلال لا تشخ تشات الى اخري تشات اوج بيني خري بات خاكوا نكا تشخ شاريكا شكاويلال شريلال لي كاخي لي باركوان تشوتش ايلن خري باتين كاش لاكوا لا ديوس خا تشاري ري خاتيو ام Inkane ko akana siempre con katrik en honelik. Uchakira keba kiri ka komondi jokechni kahik. Kelaku usish bene. Harub la kora la kaholi jokechni kahik. Chakosop to siake. Chak etrak sailal shole batkani makwal dios. Ebri ka komonil li jokatrechni kahik. La kat kon katrik ene. Resh koho bagish oli hung hung la kola la kahol. La kat amaku chaku. Chirishep di komon di kuangkat kaya cak salinah til tenamit kela ku usaj bane cakoc bane kap cak sakit tersak nish olat kani makwal dios ko chanrun shaula ko kanah tekin chule elak kene lish kun kabal dat dios akhir chare de kacu am matio shake de kacu am nakasi cak cokki laat kuangkat kikin kunilik matio shat kakwa utanah kuano kaya cirap minkil la lok lahatin saliona lain قاتيكيب شكوت بال ديك ارون اشتيلا لو لخاتين اتين ديوس لا تخي تشاري لي تشوشا تشوش لا تخي تشاري لي خكوتان سقين اتيوس تشكوا بيخ ديوس كحول بيخ ديوس سانتيل موسيقيخ هو كان تشاب وكابي كوان خو دي خبيج ساليونا لاين انتا كان خيكين شيري شانتا خبيل شرقالي لي راتين لي خاكوا ديوس